لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم والله صلوا صبحكم بين تسوية الصبح من تمام الصلاة para jamaah sahab lurus dan dirapatkan. Baiklah, Allahu Akbar. Allah. Oh, yeah.

hold on. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الذي لا اله الا هو المتوب اليه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. لا اله الا الله وحده لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم انزلنا من النار، اللهم انزلنا من النار، اللهم انزلنا من النار. اللهم انت السلام، فهينا ربنا بالسلام عليك باركت ربنا. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وإلى الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو القيوم، لا تأخذه ولا نوم. من ذا الذي يسمع بإذنه، يعلم ما بين إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يعود. اللهم إنا لله يا ربنا مولانا، سبحان الله سبحان الله Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, bihamdihi daiman kariman abada syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ala kulli alihi wa fiqh.